أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط، دون ما رجاء.

قدسنا أوين هرحك نعطي باسنا كبار جان تاش ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاش كان يرجي شاش الوين نرجي شين كاور رجل ونبدل دين الحورية نقا نسنا نرجي شنغ الزواج